شوف اللي تيدي ما تسالي تيدي ما تدوز السوق، شوف داك السمك المول الجمال ديالك راه كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد، راه غادي يعطيو واحد